0: ибо откат.
1: بوريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترينو پیشکوتو ترين ناواندي فروشتني يکنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجارده كان ليران لپروژه كاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سيلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سولي فيو همو پروژه كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناواندي شایسته دا چاوري برياري ايوان ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

مش وزارة آخ لدلي غريب مدر بدرو بكسم تجوال شوي خمد ماوم آخ لدلي غريب مدر بدرو بكسم تجوال شوي

لروي هروا باساني بباك ليش قصتاني اگر همو دنيا شبكي ظلنيام ظلنيام بمناتوان ظلنيام بمناتوان ناتوان.